وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغ بو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له.

0: تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: سامع الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيب

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في روما

0: أسبانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

Thank you.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل

الوصول إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان.

0: قرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال

المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق، ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية،
مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفي.

0: صحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

0: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية

فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الحرام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

0: الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الأحكام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته، فقد قال الشاعر: وما

كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيب، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو وماليزيا أدلان محمد شفيق ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة، وأوضح برقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة.

يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير من راديو صدى.

0: خليكن على السماع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح برقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط

0: اضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثاً ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهماً علمياً أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجاً عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد، مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلاً. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالمياً. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهنية ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد. لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: خليكن على السماع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

0: مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا

مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين، وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورميلا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورميلا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

0: تهديدا يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سفير تركيا بدمشق: علاقاتنا مع سوريا بالمرحلة الجديدة مبدأها رابح الرابح.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 9 حزيران إن علاقات بلاده مع سوريا في المرحلة الجديدة تتمثل بمبدأ رابح الرابح. جاء ذلك خلال كلمة له بقمة الأناضول لاقتصادات المدن التي انعقدت الثلاثاء بولاية غازي عنتاب التركية والتي نظمتها وكالة الأناضول. وأشار يلمز إلى أن طريق الاستقرار الدائم في سوريا يمر من إعادة الازدهار الاقتصادي، وذكر أن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف يلمز: مبدأنا الرئيسي في علاقاتنا مع سوريا خلال المرحلة الجديدة يتمثل في مبدأ رابح رابح. وأوضح أن هدف القمة يتمثل في إحياء علاقات الجوار وبناء سلام واستقرار دائمين في المنطقة مع رفع مستوى رفاه الشعوب.

أردف يلمز غازي عنتاب وحلب مدينتان توأمان تتكاملان بعيدا عن الحدود المرسومة على الخرائط. فعلى مدى قرون كلما أنتجت حلب ازدهرت تجارة غازي عنتاب، وكلما نمت غازي عنتاب انتعشت حلب. وذكر السفير أن المدينتين تشكلان أحد أكبر المحاور اللوجستية والصناعية في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وأفاد بأن الجمع بين الخبرة الصناعية لغازي عنتاب والقوة العاملة والموقع اللوجستي لحلب سيوفر مزايا تنافسية كبيرة على المستوى العالمي.

وأكد يلمز أن استئناف الرحلات الجوية وتحديث المعابر الحدودية وتنشيط الخطوط اللوجستية أسهمت في تعزيز التجارة بين الجانبين. ولفت إلى أن إعادة إعمار سوريا ستفتح مجالات جديدة للصادرات والاستثمارات والخدمات اللوجستية التركية، في حين تمثل خبرة ورأس المال والتكنولوجيا التركية فرصة كبرى لتعافي الاقتصاد السوري وزيادة فرص العمل. ودعا السفير التركي رجال الأعمال إلى عدم الاكتفاء بالتجارة قصيرة الأجل، بل التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى، وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، وبيّن أن سوريا تشهد تغيرات متسارعة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والحوافز الاستثمارية. وقال يلمز: الاستثمار في سوريا يعني الإسهام في رفاه سوريا والمنطقة، كل مصنع سيتم افتتاحه وكل استثمار جديد وكل شاحنة تنقل البضائع ستوفر فرص عمل وأملا جديدا لسكان المنطقة. وأكد أن الدولة التركية ستواصل توفير بيئة استثمارية آمنة عبر كل إمكاناتها الدبلوماسية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا أفضل بكثير مقارنة بالسابق، وأن الوضع الاقتصادي بات أفضل مقارنة بالعام والنصف الماضيين، وأن عشرات المشاريع قيد النقاش حالياً بين الجانبين.

وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي استمرت ليوم واحد قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. وكانت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول من عام 2024، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين تعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضاً.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة

0: جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم

0: داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح برقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده.

وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له.

0: تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح برقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب سقني.

أمرة الحب سنيها أم قلبي تنسني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول

عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيه جدول لا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع. على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين.

وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت

0: على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سفير تركيا بدمشق، علاقاتنا مع سوريا بالمرحلة الجديدة مبدأها رابح الرابح.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 9 حزيران إن علاقات بلاده مع سوريا في المرحلة الجديدة تتمثل بمبدأ رابح الرابح. جاء ذلك خلال كلمة له بقمة الأناضول لاقتصادات المدن التي انعقدت الثلاثاء بولاية غازي عنتاب التركية والتي نظمتها وكالة الأناضول. وأشار يلمز إلى أن طريق الاستقرار الدائم في سوريا يمر من إعادة الازدهار الاقتصادي، وذكر أن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف يلمز: مبدأنا الرئيسي في علاقاتنا مع سوريا خلال المرحلة الجديدة يتمثل في مبدأ رابح رابح. وأوضح أن هدف القمة يتمثل في إحياء علاقات الجوار وبناء سلام واستقرار دائمين في المنطقة مع رفع مستوى رفاه الشعوب. وأردف يلمز: غازي عنتاب وحلب مدينتان توأمان تتكاملان بعيدا عن الحدود المرسومة على الخرائط، فعلى مدى قرون كلما أنتجت حلب ازدهرت تجارة غازي عنتاب، وكلما نمت غازي عنتاب انتعشت حلب. وذكر السفير أن المدينتين تشكلان أحد أكبر المحاور اللوجستية والصناعية في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وأفاد بأن الجمع بين الخبرة الصناعية لغازي عنتاب والقوة العاملة والموقع اللوجستي لحلب سيوفر مزايا تنافسية كبيرة على المستوى العالمي.

وأكد يلمز أن استئناف الرحلات الجوية وتحديث المعابر الحدودية وتنشيط الخطوط اللوجستية أسهمت في تعزيز التجارة بين الجانبين. ولفت إلى أن إعادة إعمار سوريا ستفتح مجالات جديدة للصادرات والاستثمارات والخدمات اللوجستية التركية، في حين تمثل خبرة ورأس المال والتكنولوجيا التركية فرصة كبرى لتعافي الاقتصاد السوري وزيادة فرص العمل. ودعا السفير التركي رجال الأعمال إلى عدم الاكتفاء بالتجارة قصيرة الأجل، بل التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى، وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، وبيّن أن سوريا تشهد تغيرات متسارعة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والحوافز الاستثمارية. وقال يلمز: الاستثمار في سوريا يعني الإسهام في رفاه سوريا والمنطقة، كل مصنع سيتم افتتاحه وكل استثمار جديد وكل شاحنة تنقل البضائع ستوفر فرص عمل وأملا جديدا لسكان المنطقة. وأكد أن الدولة التركية ستواصل توفير بيئة استثمارية آمنة عبر كل إمكاناتها الدبلوماسية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا أفضل بكثير مقارنة بالسابق، وأن الوضع الاقتصادي بات أفضل مقارنة بالعام والنصف الماضيين، وأن عشرات المشاريع قيد النقاش حالياً بين الجانبين.

وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي استمرت ليوم واحد قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. وكانت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

في الثامن من كانون الأول من عام 2024، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين، تعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضاً.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة

متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

0: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي

بالعاني سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو.

بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها

0: تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

رايح لأطلب إيديك وأنا من قلبي بريدي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة، وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد،
وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالمياً. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟
رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7 إلى

10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

بعدك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة.

المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة، وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام

0: توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما

تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من الدوري النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورميلا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورميلا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الأهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4-2، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4-2. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: Cicerone.
1: No sé.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة، وأوضح برقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى

الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو وماليزيا أدلان محمد شفيق ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه.

طيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح

وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 من حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 من حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية
مؤكدا أن

0: الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني. ناديتها يا دار ما صنع الأولى، ناديتها يا دار ما صنع الأولى، كانوا هم الأوطار في الأوطان. أين الذين عهدتهم ولعزهم، أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان. أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان. كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان. قالت غدو، قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان. كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان. ما زلت أبكيهم، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني. والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان. والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر،
ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي